هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 27 من شهر أغسطس آب عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد ظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والسادسة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومستمع اختياري TRT VOT World من خلال تحميل تطبيقي TRT DINLE. علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار، ومن البرامج بصماتنا النسائية أرشيف وقناة أرشيف.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. عقد وزير التجارة عمر بولات اجتماعات ثنائية في سوريا لمناقشة قضايا مختلفة أبرزها الاستثمارات. ونشر الوزير بولات معلومات حول لقاءاته في دمشق على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بولات أنه التقى برئيس وكالة الاستثمار السورية رواط رمضان أولو، مشيرا إلى أن رمضان أولو على دراية تامة بتطلعات المستثمرين الأتراك وقطاع الأعمال، وأنه عين مؤخرا في هذا المنصب، مضيفا أن ذلك سيعطي دفعة جديدة للعلاقات الاستثمارية بين البلدين. كما صرح بولات بأنهم قيموا خلال الاجتماع مدى اهتمام الشركات التركية بالاستثمار في سوريا، وأضاف قائلا: ناقشنا في اجتماعنا الخطوات المتخذة لجعل بيئة الاستثمار أكثر استقرارا.

0: استثمارات المناطق الصناعية المنظمة المزمع تنفيذها في كامونة وسراكيب بسوريا وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل التي ستوفر الإنتاج وفرص العمل والدور التيسيري الذي يمكن أن تطلع به الوكالة السورية للاستثمار بين مستثمرين والمؤسسات السورية المعنية. كما أتيحت الفرصة لرجال الأعمال المشاركين في الاجتماع لعرض توقعاتهم وخططهم الاستثمارية. وتمنى بولات رمضان أوغلو التوفيق في منصبه الجديد مؤكدا ثقتهم بأن المنصب الذي سيشغله سيسهم إسهاما كبيرا في التكامل الاقتصادي بين البلدين الصديقين. كما صرح الوزير بولات بأنه التقى أيضا برئيسة إدارة الجمارك والموانئ السورية كتبي بدوي وأجرى التقييم التالي. خلال اجتماعنا ناقش باستفاضة مجالات التعاون الرامية إلى تعزيز التعاون بين إدارتي الجمارك لدينا ورفع كفاءة المعابر الحدودية وتوسيع نطاق النقل المباشر وتحسين كفاءة نظام النقل الدولي البري. نرحب بالخطوات الملموسة التي اتخذت مؤخرا ونواصل تعاوننا الوثيق لتحسين قدرة جميع منافذنا الجمركية وسنواصل العمل بكل جهد ممكن لتعزيز العلاقات التجارية والجمركية واللوجستية بين تركيا وسوريا. شارك وزير التجارة عمر بولات في منتدى دمشق الاقتصادي العالمي الذي عقد لأول مرة ومن المقرر عقده سنويا. ونشر الوزير بولات منشورا على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الحدث. وأكد بولات أن دمشق شهدت اليوم خطوة تاريخية على صعيد مستقبل المنطقة الاقتصادي، معربا عن سعادته البالغة بالتواجد في هذا المنتدى الهام كإحدى الدول المشاركة في منتدى دمشق الاقتصادي العالمي الذي عقد لأول مرة ومن المقرر عقده سنويا. وأشار بولات مسلطا الضوء على إلقاء تركيا كلمة افتتاحية في الاجتماع التأسيسي للمنتدى إلى ما يلي: لقد أوضحنا في كلمتنا رؤيتنا للتعاون الثنائي والإقليمي والتنمية المشتركة والتكامل الاقتصادي القوي. ويهدف منتدى دمشق الاقتصادي العالمي إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار فضلا عن الخدمات اللوجستية والطاقة والتمويل لتقوية القدرات الاقتصادية لسوريا وجعلها مركزا اقتصاديا وتجاريا هاما في منطقة بلاد الشام مجددا. ونؤمن بأن هذا المنتدى السنوي سيجمع قادة الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، ما يفتح آفاقا لشراكات جديدة ويسهم في عملية إعادة إعمار سوريا وتنميتها ويعزز الاستقرار الاقتصادي لمنطقتنا. وبصفتنا تركيا تماشيا مع رؤية التنمية المشتركة والتعاون الإقليمي التي وضعها رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان، سنواصل تطوير تعاون قوي من أجل السلام والاستقرار والازدهار في سوريا ومنطقتنا. أصيبت امرأتان وطفلة فلسطينية بجروح في الوجه جراء إطلاق الجنود الإسرائيليين النار على سيارة في منطقة الكرمل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفاء، فقد اقتحم الجنود الإسرائيليون بلدة الكرمل، وأطلق الجنود الإسرائيليون الذين انتشروا في محيط البلدة وعلى الطرقات النار على السيارات المارة، وأصيب امرأتان فلسطينيتان وطفلة صغيرة بجروح خطيرة في الرأس والوجه جراء إطلاق النار أثناء مرورهن في سياراتهن. وفي حديثه لوكالة وفا أفاد رئيس بلدية الكرمل وزوج إحدى المصابات قاسم أبو عرام بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار دون أي تحذير أثناء عودة زوجته مع صديقتها من حفل الزفاف. وأوضح أبو عرام أن زوجته سناء أبو عرام 55 عاما والطفلة لانا الهرش 14 عاما أصيبتها في الوجه، مشيرا إلى أن إصابتهما خطيرة للغاية وأن صديقة زوجته دعاء الحروش 30 عاما أصيبت بجروح جراء تعرض وجهها لشظايا الرصاص. Şennet et tayrat el harbi el sayliye gâreteyn cevüyeteyn istetefete harca Ali et tahir el vâgı fil atraf ve şergiye li beldeti en nabatiye el fevgâ cenubeyi Lübnan. Ve vifkan lima evredetu el vükâle el vataniye lil ilâme Lübnaniye nefezet el mugatilat el sayliye gâratha ala dufateyn fi saat sabah el ula. مستخدمة عددا كبيرا من القنابل الصوتية مما أدى إلى حدوث انفجارات ضخمة سمعت أصداؤها في المناطق المجاورة وتصاعدت على إثرها أعمدة الدخان الكثير. كما أفادت الوكالة بأن قوات الإسرائيلية استهدفت بالقصف المدفعي محيط بلدتي ميفتون وزوتر الشرقية بعد أن كانت قد شنت غارة جوية خلال ساعات الليل على المنطقة الواقعة بين البلدتين. يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد شن هجمات جوية مكثفة على لبنان في 2 مارس آذار الماضي واحتل العديد من القرى والبلدات في الجنوب اللبناني مما أسفر وفق إحصاءات الحكومة اللبنانية عن نزوح أكثر من 1,000,000 شخص. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في أحدث حصيلة لها أن الهجمات الإسرائيلية منذ 2 مارس أسفرت عن استشهاد 4,346 شخصا وإصابة 12,301 آخرين.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلن الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية الحيوية في مناطق بولتفا وسومي وخيرسون خلال هجمات ليلية. وأوضح زيلينسكي في منشور عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي أن روسيا نفذت هجمات مركبة باستخدام المسيرات والصواريخ البالستية. وقال زيلينسكي استهدف الروس البنية التحتية الحيوية في مناطق بولتفا وسومي وخيرسون. وفي منطقة خاركيف استهدفوا المباني السكنية. وفي كراماتورسك إصابة قنبلة جوية موجهة مبنى سكنيا. وأشار الرئيس الأوكراني إلى إصابة 3 أشخاص في زاباروتشا وشخصين في لافتن إلى أن مبنى سكنيا في أوديسا قد تعرض للقصف بينما تبذل فرق الطوارئ جهودا مكثفة لإخماد حريق اندلق في إحدى المنشآت في قرية تشوسكيس بمنطقة كييف عقب هجمات الطائرات المسيرة. ويعتبر زيلينسكي أن روسيا تحاول توسيع نطاق حربها بالصواريخ مضيفا وهذا يعني الحاجة إلى اتخاذ المزيد من التدابير المضادة. لقد اتخذ حلفاؤنا في أوروبا هذا الأسبوع قرارات مهمة لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني ومن المهم دعم هذه القرارات بحزم إضافية للدفاع ضد الصواريخ البالستية. وفي مقدمتها عبر آلية قائمة الاحتياجات الأولية لأوكرانيا. واختتم زيلينسكي تصحيح بالإشارة إلى أن كل ما يحمي سماءنا ينقذ أرواح الأوكرانيين بفعالية كل يوم، ولكسر رغبة روسيا في مواصلة الحرب يتوجب علينا إسقاط الصواريخ بفعالية، وهي الصواريخ التي تتمسك بها موسكو بشدة لمواصلة حربها. أفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف انفتاح بلاده على محادثات السلام المتعلقة بحل الأزمة الأوكرانية مشيرا إلى أن روسيا تفضل الوصول إلى أهدافها فيما يخص أوكرانيا عبر الوسائل السلمية. وجاءت تصريحات بيسكوف خلال مؤتمر صحفي غداه مع صحفيين في العاصمة موسكو للإطلاع بتصريحات بشأن القضايا الراهنة. وردا على تصريحات رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية كيرلو بيدونوف التي أشار فيها إلى إمكانية اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني في سبتمبر، أفاد بيسكوف بأنه ليس لديه علم بهذا الشأن، مضيفا يتم الحفاظ على اتصالات على المستوى العملي مع الأمريكيين بشأن أوكرانيا ونحن بالطبع منفتحون لمحادثات السلام. وشدد بيسكوف على أن استخدام أوروبا للأصول الروسية المجمدة لسعلها أوكرانيا هو أمر غير قانوني، مؤكدا أن موسكو ستتخذ تدابير مضادة ردا على ذلك. أكدت منظمة الصحة العالمية انتهاء تفشي فيروس إيبولا في أوغندا.

كما أفادت بأن انتشار الفيروس ما يزال مستمرا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأوضحت مديرة طوارئ المكتب الإقليمي لإفريقيا في منظمة الصحة العالمية ماري روزالين بيلبرز خلال اجتماع عقد في المكتب الإقليمي أن التفشي الناجم عن سلالة مونديبوغو في أوغندا قد انتهى. وأشارت بيلبرز إلى أنه تم الإعلان عن انتهاء التفشي في أوغندا الشهر الماضي عقب مرور 42 يوما دون تسجيل أي إصابات جديدة منذ خروج آخر مريض بالمرض من المستشفى، مضيفة أن المنطقة واصلت مراقبة الوضع في البلاد لضمان عدم إغفال أي سلاسل انتقال جديدة للعدوى. من جهة أخرى لفتت بيلبرز إلى أن التفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتواصل في الاتساع، حيث تم تسجيل 5656 حالة مؤكدة ووفاة 2715 شخصا حتى يوم الاثنين. وذكرت بيلبرز أن هذا التفشي يعد أكبر وأكثر تفشيات إيبولا فتكا في تاريخ الكونغو الديمقراطية. ورغم ملاحظة التباطؤ في معدل تزايد الإصابات إلا أنه لم يتم السيطرة على التفشي بعد. وأضافت أنه تم تحقيق تقدم في تتبع المخالطين وإجراء الفحوصات، لكن انتقال العدوى لا يزال نشطا للغاية. وأعلنت بيلبرز عن الحاجة العاجلة لتمويل قطعه 30 مليون دولار لاستمرار جهود السيطرة على التفشي، مشيرة إلى أن هذه الموارد ضرورية لإدامة الأنشطة اللوجستية مثل إيصال المستلزمات الطبية ومعدات الحماية الشخصية إلى المناطق الأكثر تضررا ومحذرة من أن عدم توفير التمويل قد يعرقل استجابة الإغاثة القائمة. أفادت الهيئة الوطنية للصحة العامة في اليونان بتسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس غرب النيل في البلاد خلال الفترة الممتدة بين 19 و 26 أغسطس آب. وارتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في اليونان منذ بداية العام إلى 19 حالة بعد تسجيل 6 وفيات جديدة خلال الأسبوع الأخير. ووفقا لبيانات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحاتها، تأتي اليونان في المرتبة الثانية بعد إيطاليا كأكثر الدول تسجيلا لإصابات فيروس غرب النيل. وبحسب ما أوردته صحيفة كاثميريني، تعود أسباب انتشار الفيروس بشكل واسع في اليونان إلى الموقع الجغرافي للبلاد والمناخ الذي يسمح بتواجد البعوض على مدار العام، إضافة إلى غياب برامج مكافحة البعوض في بعض البلديات. احتفلت أمينة أردوغان زوجة الرئيس رجب طيب أردوغان بعيد ميلاد مهربان علييف زوجة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والنائب الأول لرئيس أذربيجان. ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية، أجرت أمينة أردوغان اتصالا هاتفيا مع مهربان علييف، وتمنت أمينة أردوغان لعلييف دوام الصحة والتوفيق، مشيرة إلى أن أنشطتها الخيرية تحظى بتقدير كبير على مستوى العالم. وشكرت علييف أمينة أردوغان على اهتمامها وتهنئتها بعيد ميلادها. وقد لوحظت المحادثة الودية بين علييف وأمينة أردوغان بالسرور. وعربت مهربان علييف وأمينة أردوغان عن ثقتهما في استمرار تطور العلاقات الأخوية والتحالف الاستراتيجي بين أذربيجان وتركيا بنجاح. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.

أحضرت كتبي على عجل ووضعتها في حقيبتي وارتديت معطفي وناديت على من في المنزل: أنا خارجة، أراكم في المساء. أسرعت أمي إلى الباب وقالت: عزيزتي أيلول، قبل أن تعودي إلى المنزل يجب أن تزوري جدتك وجدك، لقد اشتاقا إليك كثيرا. أجبتها: أمي، أنت تعلمين أنني مشغولة جدا. غادرت وكنت في عجلة من أمري، كان علي اللحاق بالحافلة والذهاب إلى المكتبة. كانت الحافلة مكتظة، بالكاد وجدت مكانا أقف به بجانب السائق. لفتت انتباهي خالة مسنة تجلس أمامي بخطوة وتواسي فتاة حزينة الملامح في حضنها ابتسامة، ثم رن الهاتف المحمول لرجل بجانبي وقال: مرحبا جدي، سأخذك إلى المستشفى غدا لإجراء فحص طبي، أردت أن أذكرك. حسنا إذن، أراك غدا، قالها وأغلق هاتفه المحمول. من المثير للاهتمام أن كل شخص وكل شيء حولي يذكرني بجدتي وجدي. أتساءل كيف حالهما؟ وبأفكاري قام سائق الحافلة فجأة بتشغيل الراديو. لم أصدق أذني، كان صوت جولي دي جوليزار، المذيعة المفضلة لدى جدتي وجدي على قناة تي آر تي. كانت جدتي وجدي معجبين بجولي دي جوليزار، وهي من أوائل مذيعات الأخبار في تي آر تي وتركيا بسبب لغتها التركية الجميلة والسليمة. كانت تتمتع بصوت ممتلئ ومميز. ولدت جولي دي جوليزار في أضنة عام 1929 وأكملت تعليمها الابتدائي والمتوسط في مارسين وتعليمها الثانوي في مدرسة أنقرة الثانوية للبنات، وتخرجت من كلية الحقوق بجامعة أنقرة عام 56. وفقا لما ذكره والداي فأن جوكسان هو لقبها الحقيقي. في شبابها كانت تحب كتابة القصائد وأرادت أن تستخدم لقبا لا يتغير حتى لو تزوجت، لذلك اختارت لقب جوليزار كاسم مستعار واستمرت في استخدامه في السنوات التالية. كانت جدتي معجبة بها حتى لهذا السبب. على أي حال، كانت دائما ما تحب النساء التي يعتمدن على أنفسهن بمفردهن، وكانت تحاول دائما أن تعلمني نفس الشيء. ها أنا أتذكر جدي وجدتي مجددا. دعوني أعود إلى موضوعي. بعد فترة تدريبها كمحامية، قررت الشابة جوليزار عدم ممارسة مهنتها الخاصة وبدأت العمل في إذاعة أنقرة التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية في نفس العام. في عام 68 عندما بدأت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية بالبث التلفزيوني، ظهرت جولي دي جوليزار وهي أوائل مذيعات الأخبار على الشاشات بعد الإذاعة. ليس هذا فحسب، بل قدمت أيضاً العديد من الابتكارات مثل أول بث مباشر وأول مقابلة خلال حياتها العملية. في عام 1982 بعد ما يقارب من 30 عاما تقاعدت من هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT، لكنها لم تتخلى عن العمل وعملت ككاتبة ومراسلة ومدربة في العديد من الوكالات والمؤسسات الإذاعية. لطالما أولت أهمية كبيرة وسعت إلى الاستخدام الصحيح للغة التركية. لست متأكدة إن كان جدي قد قرأها في مكان ما أو اختلقها بنفسه، ولكن عندما كان يسمع صوت جولي دي جوليزار في الراديو كان يقول: ها هي ملكة اللغة التركية، وكان يستمع بانتباه. في تلك اللحظة يترك الجميع ما لديه من واجبات منزلية ويجتمعون حول الراديو ويستمعون إلى الأخبار. عندما انتبهت إلى البرنامج الإذاعي مرة أخرى الذي كان يبث في راديو الحافلة، علمت أن جولي دي جوليزار قد توفيت في عام 2011 وقد أذاعوا صوتها تخليدا لذكراها. عندما علمت بذلك شعرت بغرابة في داخلي وفكرت في أنه يجب أن أرى جدتي وجدي في أقرب وقت ممكن، فذهبت إليهما على الفور وطرقت بابهما وعنقتهما بحرارة بمجرد رؤيتهما. قال جدي بتعبير متفاجئ وسعيد بعض الشيء: يا ابنتي، من الجيد أن أراك، ولكن هل حدث لك شيء ما؟ قلت بنظرة محبة: أنا بخير، لقد أدركت اليوم أنني افتقدتكما وأهملتكما. فواستني جدتي قائلة: مستحيل، أنت صبية ويجب أن تعملي، نحن نعلم أنك تحبين سواء كنت معنا أم لا. ثم أخذت يدي في راحة يدها وقالت: مع ذلك أنا سعيدة جدا بمجيئك، لأن اليوم لسبب ما كانت ذكرياتك في ذهني

طوال اليوم. كنا نستمع إلى صوت جوليدا جوليزار في المذياع مع جدك. تذكرت كيف كنت تقلديها عندما كنت صغيرة. هناك أدركت كم كنت أفتقدك. امتلأت عيناي كل منا بالسعادة وعانق كل منا الآخر. ثم تحدثنا ونحن نأكل كعك جدتي اللذيذ عن أيامنا وأيامنا القديمة وعن جوليدا جوليزار. مستمعينا الكرام، نود أن نهدي قصتنا هذه إلى أحبابنا وقيمنا وإلى جوليدا جوليزار، إحدى أوائل مذيعات الأخبار في تي آر تي تركيا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن موضوع هزار القلوب على ضفاف نهر دجلة آهو بابا. مستمعنا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواج إيبيك الخبير بالعلاقات الدولية. كانت هناك يد تضرب أوتار الساز وقصائد تتردد على ألسنة الناس في شكر الضيقة والجميلة في القرن السابع عشر، وكانت هذه القصائد هي قصائد آهو بابا، الشخصية المنحدرة من التراث الصوفي التركي الإسلامي. ويذكر هذا الصوفي التركي الاستثنائي واسمه الحقيقي علي كأحد أبرز شعراء ديار بكر الصوفيين ورموزها الثقافية، ولم يقتصر تمييزه على ترسيخه في قلوب الناس عاكسا الهوية التركية من خلال قصائده وأشعاره،

بل امتداد شهرته إلى القصر العثماني جاعلة منه جوهرا فريدا في عصره. وفقا للروايات أن لقبه أهو بابا مستمد من جمال عينيه الشبيهتين بعيون الغزال، ولذلك أطلق عليه اسم آهو أي غزال. ومع مرور الوقت اكتسب علي المعروف باسم آهو بابا شهرة واسعة في محيطه، على الرغم من صغر سنه بفضل صوته الفريد وموهبته في الموسيقى الصوفية التركية. وبفضل موهبته الفطرية سرعان ما أشيد بها باعتباره هزار حدائق تكايا الدراويش، وبدأ يعلم الناس في محيطه الموسيقي. وهذا الرجل المتدين الذي استلهم تراث ديار بكر التاريخي لمس روح الناس من خلال إنتاج جميع قصائده باللغة التركية، ودمج لغة الآلهة والكلمات بثقافة دينية، نجح في الوصول إلى جمهور واسع. كان أهو بابا درويشا بكتاشيا وسلك درب حاج بكتاش ولي، ونشأ بين الإنكشارية المعلق الأسطوري للجيش العثماني، وهو معروف بأنه شاعر مكرس للتصوف والمنهج البكتاشي. وألف أهو بابا أناشيدا دينية وقصائدا وملاحما، كما ألف أعمالا بأسلوب الشعراء الشعبيين التقليديين وبأسلوب أدب تكيا الدراويش. وكان يتطرق في قصائده إلى التعاليم الأساسية للتصوف والتسامح العميق فيه، وعبر في أبياته عن عدم وجود طموحات دنيوية في قلبه، مشيرا إلى أنه عاش حياته بقلب مخلص ومليء بالحقيقة والإيمان. وفي الواقع لخص حالته في لحظة واحدة بهذه الكلمات: اسمي المستعار آهو، اسمي علي، ولا تظن إن في قلبي حب لممتلكات الدنيا، وقلبي مليء بالامتنان مليء بالإيمان. إن هذه السطور الصادقة تبين أنه كان درويشا لم يكن طمعا في الممتلكات الدنيوية، بل كان قلبه مملوءا بالإيمان. وكان أهو بابا فنانا محترما في عصره، سواء بين العامة أو في القصر، ويقال إن السلطان مراد الرابع أعجب بكلمات أهو بابا وألحانه عندما حضر تجمعا للموسيقى الصوفية في ديار بكر لدى عودته من سفره إلى بغداد عام 1638. وقد أشاد السلطان ببراعة الشاعر ذي العيون الواسعة، فضمه إلى أساتذة الموسيقى في قصره. وهكذا أصبح أهو بابا من الشعراء الشعبيين النادرين الذين أدوا الشعر أمام السلطان في عهدي السلطان مراد وخليفته السلطان محمد الرابع. وأن بعض المصادر تذكر أنه كان من بين فناني شعراء القصر لدى السلطان محمد الرابع، ومنح له لقب الشيخ الشعراء، ويعد هذا اللقب ذا دلالة في تقديره لمكانة أهو بابا في عالم الفن. ووجدت الهوية الانكشارية حضورا متوازنا في حياة أهو بابا، وكان درويشا شهد ساحات المعارك، وفي بعض ملاحمه استحضر شجاعة حضرة علي وإخلاصه لحاج بكتاش ولي، مضيفا بعدا روحانيا إلى مشاهد المعارك، وأنه في إحدى الملاحم وكأنه يرفع معنويات المحاربين وصف الجيش بجنود حاج بكتاش ولي، وصور حضرة علي الذي وصفه بأسد الله وهو يسير في المقدمة. وتعكس هذه الأبيات إيمان أهو بابا بدمج قوة السيف مع إخلاص الأولياء. ولا تتناول قصائده مباشرة الحب البشري أو مواضيع دنيوية، بل يكرس قلمه كليا للسعي وراء الحقيقة، حتى مشبعا ساحة المعركة بحب الله. ولد أهو بابا ونشأ في قلب ديار بكر، وكان اسما شهيرا في أوساط الصوفيين في جميع أنحاء الأناضول، وعمل أستاذا موسيقيا في منطقته، مدربا عددا لا يحصى من المتدربين، وأسر صوته وكلماته قلوب الناس. وأن قصائده الملفتة تتردد على ألسنة الناس وأوتار الآلات الموسيقية الساز، وظل الذاكرون والمنشدون يتلونها في حلقات الذكر الصوفية لمدة قرون. وإذا كانت قصائد أهو بابا لا تزال تتردد في بعض المدارس الصوفية اليوم، فهذا دليل على التأثير العميق الذي خلفه. وبصفته ممثلاً للثقافة الصوفية التي استمرت في ديار بكر والمناطق المحيطة بها من الماضي إلى الحاضر، يقدم لنا فن أهو بابا رؤى ثاقبة عن المناخ الديني في تلك الحقبة، وأن الوحدة والمحبة والحكمة التي تعبر عنها قصائده لا تقدر بثمن باعتبارها عنصراً غنياً في التراث الصوفي التركي. يحتل أهو بابا مكانة فريدة في تاريخنا الثقافي،

سواء كشاعر مزج بين الهوية واللغة التركية أو كدرويش صوفي استثنائي. وتعد ذكرى هذا الدرويش الذي ذي العيون الغزالية إرثا مشتركا ليس لديار بكر فحسب، بل للعالم التركي الإسلامي أجمع. واليوم يقع على عاتقنا واجب الحفاظ على الإرث لهذه الشخصيات الروحية. علينا أن لا ننسى أن شخصيات لامعة مثل آهو بابا تمثل ركائز التصوف التركي، وأن نتذكرهم ونفهمهم هو أفضل سبيل لإثراء عالمنا الروحي. ومن واجبنا المشترك الحفاظ على هذا الإرث ونقل هذا الكنز الثقافي الهائل إلى المستقبل. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواج إيبيك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء بكم في الحلقة القادمة.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9

والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة الخامسة والساعة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World من خلال تحميل التطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المزيك كامل بايرقدار ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 27 من شهر أغسطس آب عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومستمع اختيار TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE. علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار، ومن البرامج بصماتنا النسائية أرشيف وقناة أرشيف.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. عقد وزير التجارة عمر بولات اجتماعات ثنائية في سوريا لمناقشة قضايا مختلفة أبرزها الاستثمارات. ونشر الوزير بولات معلومات حول لقاءاته في دمشق على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بولات أنه التقى برئيس وكالة الاستثمار السورية رواط رمضان أولو، مشيرا إلى أن رمضان أولو على دراية تامة بتطلعات المستثمرين الأتراك وقطاع الأعمال، وأنه عين مؤخرا في هذا المنصب، مضيفا أن ذلك سيكون

يعطي دفعة جديدة للعلاقات الاستثمارية بين البلدين. كما صرح بولات بأنهم قيموا خلال الاجتماع مدى اهتمام الشركات التركية بالاستثمار في سوريا، وأضاف قائلا: ناقشنا في اجتماعنا الخطوات المتخذة لجعل بيئة الاستثمار أكثر استقرارا واستثمارات المناطق الصناعية المنظمة المزمع تنفيذها في كامونة وسراكيب بسوريا وتشغيل الاستثمارات طويلة الأجل التي ستوفر الإنتاج وفرص العمل والدور التيسيري الذي يمكن أن تطلع به الوكالة السورية للاستثمار بين مستثمرين والمؤسسات السورية المعنية. كما أتيحت الفرصة لرجال الأعمال المشاركين في الاجتماع لعرض توقعاتهم وخططهم الاستثمارية. وتمنى بولات رمضان أوغلو التوفيق في منصبه الجديد، مؤكدا ثقتهم بأن المنصب الذي سيشغله سيسهم إسهاما كبيرا في التكامل الاقتصادي بين البلدين الصديقين. كما صرح الوزير بولات بأنه التقى أيضا برئيسة إدارة الجمارك والموانئ السورية كتبي بدوي وأجرى التقييم التالي: خلال اجتماعنا باستفادة مجالات التعاون الرامية إلى تعزيز التعاون بين إدارتي الجمارك لدينا ورفع كفاءة المعابر الحدودية وتوسيع نطاق النقل المباشر وتحسين كفاءة نظام النقل الدولي البري. نرحب بالخطوات الملموسة التي اتخذت مؤخرا ونواصل تعاوننا الوثيق لتحسين قدرة جميع منافذنا الجمركية، وسنواصل العمل بكم.

هنا الوثيق لتحسين قدرة جميع منافذنا الجمركية، وسنواصل العمل بكل جهد ممكن لتعزيز العلاقات التجارية والجمركية واللوجستية بين تركيا وسوريا. شارك وزير التجارة عمر بولات في منتدى دمشق الاقتصادي العالمي الذي عقد لأول مرة ومن المقرر عقده سنويا. ونشر الوزير بولات منشورا على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الحدث. وأكد بولات أن دمشق شهدت اليوم خطبة تاريخية على صعيد مستقبل المنطقة الاقتصادي، معربا عن سعادته البالغة بالتواجد في هذا المنتدى الهام كإحدى الدول المشاركة في منتدى دمشق الاقتصادي العالمي الذي عقد لأول مرة ومن المقرر عقده سنويا. وأشار بولات مسلطا الضوء على إلقاء تركيا كلمة افتتاحية في الاجتماع التأسيسي للمنتدى إلى ما يلي: لقد أوضحنا في كلمتنا رؤيتنا للتعاون الثنائي والإقليمي والتنمية المشتركة والتكامل الاقتصادي القوي. ويهدف منتدى دمشق الاقتصادي العالمي إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار فضلا عن الخدمات اللوجستية والطاقة والتمويل لتقوية القدرات الاقتصادية لسوريا وجعلها مركزا اقتصاديا وتجاريا هاما في منطقة بلاد الشام مجددا. ونؤمن بأن هذا المنتدى السنوي سيجمع قادة الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، ما يفتح آفاقا لشراكات جديدة ويسهم في عملية إعادة إعمار سوريا وتنميتها ويعزز الاستقرار الاقتصادي لمنطقتنا. وبصفتنا تركيا تماشيا مع رؤية التنمية المشتركة والتعاون الإقليمي التي وضعها رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان، سنواصل تطوير تعاون قوي من أجل السلام والاستقرار والازدهار في سوريا ومنطقتنا. أصيبت امرأتان وطفلة فلسطينية بجروح في الوجه جراء إطلاق الجنود الإسرائيليين النار على سيارة في منطقة الكرمل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفاة، فقد اقتحم الجنود الإسرائيليون بلدة الكرمل، وأطلق الجنود الإسرائيليون الذين انتشروا في محيط البلدة وعلى الطرقات النار على السيارات المارة، وأصيب امرأتان فلسطينيتان وطفلة صغيرة بجروح خطيرة في الرأس والوجه جراء إطلاق النار أثناء مرورهن في سياراتهن. وفي حديثه لوكالة وفا أفاد رئيس بلدية الكرمل وزوج إحدى المصابات قاسم أبو عرام بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار دون أي تحذير أثناء عودة زوجته مع صديقتها من حفل الزفاف. وأوضح أبو عرام أن زوجته سناء أبو عرام 55 عاما والطفلة لانا الهرش 14 عاما أصيبتها في الوجه، مشيرا إلى أن إصابتهما خطيرة للغاية، وأن صديقة زوجته ضواء الحروش 30 عاما أصيبت بجروح جراء تعرض وجهها لشظايا الرصاص. شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين جويتين استهدفتا حرج علي الطاهر الواقع في الأطراف الشرقية لبلدة النبطية الفوقة جنوبي لبنان. ووفقا لما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، نفذت المقاتلات الإسرائيلية غاراتها على دفعتين في ساعات الصباح الأولى مستخدمة عددا كبيرا من القنابل الصوتية، مما أدى إلى حدوث انفجارات ضخمة سمعت أصداؤها في المناطق المجاورة وتصاعدت على إثرها أعمدة الدخان الكثيف. كما أفادت الوكالة بأن القوات الإسرائيلية استهدفت بالقصف المدفعي محيط بلدتي ميفتون وزوتار الشرقية بعد أن كانت قد شنت غارة جوية خلال ساعات الليل على المنطقة الواقع بين البلدتين. يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد شن هجمات جوية مكثفة على لبنان في 2 مارس آذار الماضي، واحتل العديد من القرى والبلدات في الجنوب اللبناني، مما أسفر وفق إحصاءات الحكومة اللبنانية عن نزوح أكثر من مليون شخص.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في عهد حصيلة لها أن الهجمات الإسرائيلية منذ 2 مارس أسفرت عن استشهاد 4346 شخصا وإصابة

0: 12 ألفا و300 وواحد آخرين.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلن الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية الحيوية في مناطق بولتفا وسومي وخيرسون خلال هجمات ليلية. وأوضح زيلينسكي في منشور عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي أن روسيا نفذت هجمات مركبة باستخدام المسيرات والصواريخ البالستية. وقال زيلينسكي استهدف الروس البنية التحتية الحيوية في مناطق بولتفا وسومي وخيرسون، وفي منطقة خاركيف استهدفوا المباني السكنية، وفي كراماتروكس إصابة قنبلة جوية موجهة مبنى سكنيا. وأشار الرئيس الأوكراني إلى إصابة 3 أشخاص في زاباروجيا وشخصين في لافتا، إلى أن مبنى سكنيا في أوديسا قد تعرض للقصف، بينما تبذل فرق الطوارئ جهودا مكثفة لإخماد حريق اندلق في إحدى المنشآت في قرية تشوسكيس بمنطقة كييف عقب هجمات الطائرات المسيرة. ويعتبر زيلينسكي أن روسيا تحاول توسيع نطاق حربها بالصواريخ مضيفا، وهذا يعني الحاجة إلى اتخاذ المزيد من التدابير المضادة. لقد اتخذ حلفاؤنا في أوروبا هذا الأسبوع قرارات مهمة لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني، ومن المهم دعم هذه القرارات بحزم إضافية للدفاع ضد الصواريخ البالستية. وفي مقدمتها عبر آلية قائمة الاحتياجات الأولية لأوكرانيا. واختتم زيلينسكي تصحيح بالإشارة إلى أن كل ما يحمي سماءنا ينقذ أرواح الأوكرانيين بفعالية كل يوم، ولكسر رغبة روسيا في مواصلة الحرب يتوجب علينا إسقاط الصواريخ بفعالية، وهي الصواريخ التي تتمسك بها موسكو بشدة لمواصلة حربها. أفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف انفتاح بلاده على محادثات السلام المتعلقة بحل الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن روسيا تفضل الوصول إلى أهدافها فيما يخص أوكرانيا عبر الوسائل السلمية. وجاءت تصريحات بيسكوف خلال مؤتمر صحفي عقده مع صحفيين في العاصمة موسكو للإطلاع بتصريحات بشأن القضايا الراهنة. وردا على تصريحات رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية كيرلو بيدونوف التي أشار فيها إلى إمكانية اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني في سبتمبر، أفاد بيسكوف بأنه ليس لديه علم بهذا الشأن، مضيفا يتم الحفاظ على اتصالات على المستوى العملي مع الأمريكيين بشأن أوكرانيا، ونحن بالطبع منفتحون لمحادثات السلام. وشدد بيسكوف على أن استخدام أوروبا للأصول الروسية المجمدة لسعلها أوكرانيا هو أمر غير قانوني، مؤكدا أن موسكو ستتخذ تدابير مضادة ردا على ذلك. أكدت منظمة الصحة العالمية انتهاء تفشي فيروس إيبولا في أوغندا، بينما أفادت بأن انتشار الفيروس ما يزال مستمرا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأوضحت مديرة طوارئ المكتب الإقليمي لإفريقيا في منظمة الصحة العالمية ماري روزالين بيلبرز خلال اجتماع عقد في المكتب الإقليمي أن التفشي الناجم عن سلالة مونديبوغو في أوغندا قد انتهى. وأشارت بيلبرز إلى أنه تم الإعلان عن انتهاء التفشي في أوغندا الشهر الماضي عقب مرور 42 يوما دون تسجيل أي إصابات جديدة منذ خروج آخر مريض بالمرض من المستشفى، مضيفة أن المنطقة واصلت مراقبة الوضع في البلاد لضمان عدم إغفال أي سلاسل انتقال جديدة للعدوى. من جهة أخرى لفتت بيلبرز إلى أن التفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتواصل في الاتساع، حيث تم تسجيل 5656 حالة مؤكدة ووفاة 2715 شخصا حتى يوم الاثنين. وذكرت بيلبرز أن هذا التفشي يعطي أكبر وأكثر تفشيات إيبولا فتكا في تاريخ الكونغو الديمقراطية، ورغم ملاحظة التباطؤ في معدل تزايد الإصابات إلا أنه

لم يتم السيطرة على التفشي بعد، وأضافت أنه تم تحقيق تقدم في تتبع المخالطين وإجراء الفحوصات، لكن انتقال الأطباء لا يزال نشطا للغاية. وأعلنت بيلبرز عن الحاجة العاجلة لتمويل قطعه 30 مليون دولار لاستمرار جهود السيطرة على التفشي، مشيرة إلى أن هذه الموارد ضرورية لإدامة الأنشطة اللوجستية مثل إيصال المستلزمات الطبية ومعدات الحماية الشخصية إلى المناطق الأكثر تضررا ومحذرة من أن عدم توفير التمويل قد يعرقل استجابة الإغاثة القائمة. أفادت الهيئة الوطنية للصحة العامة في اليونان بتسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس غرب النيل في البلاد خلال الفترة الممتدة بين 19 و 26 أغسطس آب، وارتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في اليونان منذ بداية العام إلى 19 حالة بعد تسجيل 6 وفيات جديدة خلال الأسبوع الأخير. ووفقا لبيانات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحاتها، تأتي اليونان في المرتبة الثانية بعد إيطاليا كأكثر الدول تسجيلا لإصابات فيروس غرب النيل. وبحسب ما أوردته صحيفة كاثمريني، تعود أسباب انتشار الفيروس بشكل واسع في اليونان إلى الموقع الجغرافي للبلاد والمناخ الذي يسمح بتواجد البعوض على مدار العام، إضافة إلى غياب برامج مكافحة البعوض في بعض البلديات. احتفلت أمينة أردوغان زوجة الرئيس رجب طيب أردوغان بعيد ميلاد مهربان علييف، زوجة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والنائب الأول لرئيس أذربيجان. ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية، أجرت أمينة أردوغان اتصالا هاتفيا مع مهربان علييف، وتمنت أمينة أردوغان لعلييف دوام الصحة والتوفيق، مشيرة إلى أن أنشطتها الخيرية تحظى بتقدير كبير على مستوى العالم. وشكرت علييف أمينة أردوغان على اهتمامها وتهنئتها بعيد ميلادها. وقد لوحظت المحادثة الودية بين علييف وأمينة أردوغان بالسرور. وعربت مهربان علييف وأمينة أردوغان عن ثقتهما في استمرار تطور العلاقات الأخوية والتحالف الاستراتيجي بين أذربيجان وتركيا بنجاح. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.

أحضرت كتبي على عجل ووضعتها في حقيبتي وارتديت معطفي وناديت على من في المنزل: أنا خارجة، أراكم في المساء. أسرعت أمي إلى الباب وقالت: عزيزتي أيلول، قبل أن تعودي إلى المنزل يجب أن تزوري جدتك وجدك، لقد اشتاقا إليك كثيرا. أجبتها: أمي، أنت تعلمين أنني مشغولة جدا. غادرت وكنت في عجلة من أمري، كان علي اللحاق بالحافلة والذهاب إلى المكتبة. كانت الحافلة مكتظة بالكاد، وجدت مكانا أقف به بجانب السائق.

لفتت انتباهي خالة مسنة تجلس أمامي بخطوة وتواسي فتاة حزينة الملامح في حضنها ابتسامة. ثم رن الهاتف المحمول لرجل بجانبي وقال: مرحبا جدي، سأخذك إلى المستشفى غدا لإجراء فحص طبي، أردت أن أذكرك. حسنا إذن، أراك غدا، قالها وأغلق هاتفه المحمول. من المثير للاهتمام أن كل شخص وكل شيء حولي يذكرني بجدتي وجدي. أتساءل كيف حالهما؟ وفي أفكاري قام سائق الحافلة فجأة بتشغيل الراديو. لم أصدق أذني، كان صوت جولي دي جوليزار المذيعة المفضلة لدى جدتي وجدي على قناة تي آر تي. كانت جدتي وجدي معجبين بجولي دي جوليزار، وهي من أوائل مذيعات الأخبار في تي آر تي وتركيا بسبب لغتها التركية الجميلة والسليمة. كانت تتمتع بصوت ممتلئ ومميز. ولدت جولي دي جوليزار في أضنة عام 1929، وأكملت تعليمها الابتدائي والمتوسط في مارسين وتعليمها الثانوي في مدرسة أنقرة الثانوية للبنات، وتخرجت من كلية الحقوق بجامعة أنقرة عام 56. وفقا لما ذكره والداي فأن جوكسان هو لقبها الحقيقي. في شبابها كانت تحب كتابة القصائد وأرادت أن تستخدم لقبا لا يتغير حتى لو تزوجت، لذلك اختارت لقب جوليزار كاسم مستعار واستمرت في استخدامه في السنوات التالية. كانت جدتي معجبة بها حتى لهذا السبب. على أي حال، كانت دائما ما تحب النساء اللاتي يعتمدن على أنفسهن بمفردهن، وكانت تحاول دائما أن تعلمني نفس الشيء. ها أنا أتذكر جدي وجدتي.

الشاشات بعد الإذاعة. ليس هذا فحسب، بل قدمت أيضاً العديد من الابتكارات مثل أول بث مباشر وأول مقابلة خلال حياتها العملية. في عام 1982، بعدما يقارب من 30 عاماً، تقاعدت من هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT، لكنها لم تتخلى عن العمل وعملت ككاتبة ومراسلة ومدربة في العديد من الوكالات والمؤسسات الإذاعية. لطالما أولت أهمية كبيرة وسعت إلى الاستخدام الصحيح للغة التركية. لست متأكدة إن كان جدي قد قرأها في مكان ما أو اختلقها بنفسه، ولكن عندما كان يسمع صوت جوليدا جوليزار في الراديو كان يقول: ها هي ملكة اللغة التركية، وكان يستمع بانتباه. في تلك اللحظة يترك الجميع ما لديه من واجبات منزلية ويجتمعون حول الراديو ويستمعون إلى الأخبار. عندما انتبهت إلى البرنامج الإذاعي مرة أخرى الذي كان يبث في راديو الحافلة، علمت أن جوليدا جوليزار قد توفيت في عام 2011، وقد أذاعوا صوتها تخليداً لذكراها. عندما علمت بذلك شعرت بغرابة في داخلي، وفكرت في أنه يجب أن أرى جدتي وجدي في أقرب وقت ممكن. فذهبت إليهما على الفور وطرقت بابهما وعنقتهما بحرارة بمجرد رؤيتهما. قال جدي بتعبير متفاجئ وسعيد بعض الشيء: يا ابنتي، من الجيد أن أراك، ولكن هل حدث لك شيء ما؟ قلت بنظرة محبة: أنا بخير، لقد أدركت اليوم أنني افتقدتكما وأهملتكما. فوستني جدتي قائلة: مستحيل، أنت صبية ويجب أن تعملي، نحن نعلم أنك تحبين سواء كنت معنا أم لا. ثم أخذت يدي في راحة يدها وقالت: مع ذلك أنا سعيدة جدا بمجيئك، لأن اليوم لسبب ما كانت ذكرياتك في ذهني طوال اليوم. كنا نستمع إلى صوت جوليدا جوليزار في المذياع مع جدك، تذكرت كيف كنت تقلديها عندما كنت صغيرة. هناك أدركت كم كنت أفتقدك. امتلأت عيناي كل منا بالسعادة وعانق كل منا الآخر. ثم تحدثنا ونحن نأكل كعك جدتي اللذيذ عن أيامنا وأيامنا القديمة وعن جوليدا جوليزار. مستمعينا الكرام، نود أن نهدي قصتنا هذه إلى أحبابنا وقيمنا وإلى جوليدا جوليزار، إحدى أوائل مذيعات الأخبار في TRT تركيا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن موضوع هزار القلوب على ضفاف نهر دجلة آهو بابا. مستمعنا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواج إيبيك الخبير بالعلاقات الدولية. كانت هناك يد تضرب أوتار الساز وقصائد تتردد على ألسنة الناس في شكر الضيقة والجميلة في القرن 17، وكانت هذه القصائد هي قصائد آهو بابا، الشخصية المنحدرة من التراث الصوفي التركي الإسلامي. ويذكر هذا الصوفي التركي الاستثنائي واسمه الحقيقي علي كأحد أبرز شعراء ديار بكر الصوفيين ورموزها الثقافية، ولم يقتصر تمييزه على ترسيخه في قلوب الناس عاكسا الهوية التركية من خلال قصائده وأشعاره، بل امتداد شهرته إلى القصر العثماني جعلة منه جوهرا فريدا في عصره. وفقا للروايات إن لقبه آهو بابا مستمد من جمال عينيه الشبيهتين بعيون الغزال، ولذلك أطلق عليه اسم آهو أي غزال. ومع مرور الوقت اكتسب علي المعروف باسم آهو بابا شهرة واسعة في محيطه على الرغم من صغر سنه بفضل صوته الفريد وموهبته في الموسيقى الصوفية التركية، وبفضل موهبته الفطرية سرعان ما أشيد بها باعتباره هزار حدائق تكايا الدراويش، وبدأ يعلم الناس في محيطه الموسيقي. وهذا الرجل المتدين الذي استلهم تراث ديار بكر التاريخي لمس روح الناس من خلال إنتاج جميع قصائده باللغة التركية، ودمج لغة الآلهة والكلمات بثقافة دينية، نجح في الوصول إلى جمهور واسع. كان آهو بابا درويشا بكتاشيا وسلك درب حاج بكتاش ولي، ونشأ بين الإنكشارية المعلق الأسطوري للجيش العثماني، وهو معروف بأنه شاعر مكرس للتصوف والمنهج البكتاشي. وألف آهو بابا أناشيدا دينية وقصائدا وملاحما، كما ألف أعمالا بأسلوب الشعراء الشعبيين التقليديين وبأسلوب أدب تكيا الدراويش. وكان يتطرق في قصائده إلى التعاليم الأساسية للتصوف والتسامح العميق فيه، وعبر في أبياته عن عدم وجود طموحات دنيوية في قلبه، مشيرا إلى أنه عاش حياته بقلب مخلص ومليء بالحقيقة والإيمان. وفي الواقع لخص حالته في لحظة واحدة بهذه الكلمات: اسمي المستعار آهو، اسمي علي، ولا تظنوا إن في قلبي حب لممتلكات الدنيا، وقلبي مليء بالامتنان مليء بالإيمان. إن هذه السطور الصادقة تبين أنه كان درويشا لم يكن طمعا في الممتلكات الدنيوية، بل كان قلبه مملوءا بالإيمان. وكان آهو بابا فنانا محترما في عصره سواء بين العامة أو في القصر، ويقال إن السلطان مراد الرابع أعجب بكلمات آهو بابا وألحانه عندما حضر تجمعا للموسيقى الصوفية في ديار بكر لدى عودته من سفره إلى بغداد عام 1638. وقد أشاد السلطان ببراعة الشاعر ذي العيون الواسعة فضمه إلى أساتذة الموسيقى في قصره، وهكذا أصبح آهو بابا من الشعراء الشعبيين النادرين الذين أدوا الشعر أمام السلطان في عهدي السلطان مراد وخليفته السلطان محمد الرابع. وأن بعض المصادر تذكر أنه كان من بين فناني شعراء القصر لدى السلطان محمد الرابع، ومنح له لقب الشيخ الشعراء، ويعد هذا اللقب ذا دلالة في تقديره لمكانة آهو بابا في عالم الفن. ووجدت الهوية الانكشارية حضورا متوازنا في حياة آهو بابا، وكان درويشا شهد ساحات المعارك، وفي بعض ملاحمه استحضر شجاعة حضرة علي وإخلاصه لحاج بكتاش ولي، مضيفا بعدا روحانيا إلى مشاهد المعارك، وأنه في إحدى الملاحم وكأنه يرفع معنويات المحاربين وصف الجيش بجنود حاج بكتاش ولي، وصور حضرة علي الذي وصفه بأسد الله وهو يسير في المقدمة. وتعكس هذه الأبيات إيمان آهو بابا بدمج قوة السيف مع إخلاص الأولياء. ولا تتناول قصائده مباشرة الحب البشري أو مواضيع دنيوية، بل يكرس قلمه كليا للسعي وراء الحقيقة حتى مشبعا ساحة المعركة بحب الله. ولد آهو بابا ونشأ في قلب ديار بكر، وكان اسما شهيرا في أوساط الصوفيين في جميع أنحاء الأناضول، وعمل أستاذا موسيقيا في منطقته،
مدربا عددا لا يحصى من المتدربين، وأسر صوته وكلماته قلوب الناس، وأن قصائده الملفتة تتردد على ألسنة الناس وأوتار الآلات الموسيقية الساز، وظل الذاكرون والمنشدون يتلونها في حلقات الذكر الصوفية لمدة قرون. وإذا كانت قصائد أهوبابا لا تزال تتردد في بعض المدارس الصوفية اليوم، فهذا دليل على التأثير العميق الذي خلفه. وبصفته ممثلا للثقافة الصوفية التي استمرت في ديار بكر والمناطق المحيطة بها من الماضي إلى الحاضر، يقدم لنا فن أهوبابا رؤى ثاقبة عن المناخ الديني في تلك الحقبة، وأن الوحدة والمحبة والحكمة التي تعبر عنها قصائده لا تقدر بثمن باعتبارها عنصرا غنيا في التراث الصوفي التركي. يحتل أهوبابا مكانة فريدة في تاريخنا الثقافي، سواء كشاعر مزج بين الهوية واللغة التركية أو كدرويش صوفي استثنائي. وتعد ذكرى هذا الدرويش الذي ذي العيون الغزالية إرثا مشتركا ليس لديار بكر فحسب، بل للعالم التركي الإسلامي أجمع. واليوم يقع على عاتقنا واجب الحفاظ على الأرث لهذه الشخصيات الروحية. علينا أن لا ننسى أن شخصيات لامعة مثل أهوبابا تمثل ركائز التصوف التركي، وأن تذكرهم ونفهمهم هو أفضل سبيل لإثراء عالمنا الروحي، ومن واجبنا المشترك الحفاظ على هذا الإرث ونقل هذا الكنز الثقافي الهائل إلى المستقبل. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواج إيبيك الخبير بالعلاقات الدولية. آملنا اللقاء بكم في الحلقة القادمة.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A، ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com، واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World من خلال تحميل التطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بايرقدار، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.